0: iTropology Lab. FM abre un espacio para compartir voces, investigaciones y materiales que circulan en redes de conocimiento abierto. Un lugar para escuchar, reconocer y amplificar trabajos de otras comunidades, proyectos e instituciones. iTropology Lab. FM. Voces compartidas. Conocimiento que circula, se conecta y se transforma.
1: أهلا بكم في أيثروبولوجي لاب أف أم، مساحة صوتية تستكشف الذكاء الاصطناعي من خلال الثقافة والأنثروبولوجيا والمجتمع. موسيقى، أصوات، أفكار وحوارات لفهم كيف تغير التكنولوجيا طرق عيشنا وتفكيرنا وعلاقتنا. أيثروبولوجي لاب أف أم، الاستماع للحاضر لفهم العالم ما الذي يتشكل.
2: Moins de bruit, moins de promesses, moins de machines qui parlent à notre place. Regardez ailleurs et écoutez autrement. Comprendre ce qui change et surtout ce qui reste humain. Moins de hype, plus de monde. Anthropology Lab FM. Pensez l'intelligence artificielle depuis le monde réel.
3: This